0: طي نستعين
1: نستعين
0: إياك
1: نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.